0: سلام كمي عرفي لكم سمع عثنا نايلو مربنا إسرا سنة of course إسرا سنة خافتي حادة نقال سيرترا أبتسعان حادة نزا زبو سالة جيدانو سالة حربنية تات تسعان حادة ترخيبة ماتي نايلو ما عانتي دماء ب of course سجاني تبل ب يماني قبر مكالي ماني باريا جمر لكم سجن نايم عدسس وارد دارف هامارتي باقي جمر لكم اللوغن لوم منك أتسالي ناي مسوات سكابن دي كم تخفلت هاجرنا ايرترا نزبل جن كفتم كان دي جمرت من نيرو نزبل اوف كورس حامر يجوس عواتي ما جمرها بسوسان حدن تقيد تقوس الله قرميو جن تايد نيرو نيشتي بزعبا تاريخ حامر يجوس عواتي نعت ملكتنا مع سماتاتنا قريبا لكم الله
1: ترعي بمبال جمري زمسلم الله قلون بزي علامة نهجات عمي لمسة تخصيص اسمعهم وقابون الدحار برثة وقاسي الجمر وقرم يسمعهم وزحات يوم قلة قلة بهامات دقر هلباون شفتا يزولو مع استسعينهم يقداس نقلم سوات ناقوا شفات خبلوهم زي حفرو نحاربين يابنا حميد إدريس عواته نسوهم ملقامو غير من نايكلن باتي لباتي بزون تعنا زي رخبون حاجة زدالين مسنو سمستوى أصن أحواتنا هلو لوم قول مقدفنا حمد منيو نابزبل عبي حتو نخيط تاريخي وات حمد بقبو ان الفلات نتأمن صناعتي سلسان حموشن عمد وصدت لتاريخ حمد إدريس عواتة بقبو التزنتو حمد إدريس عواتة شعن تشعاتم إثن عصرت حموشن ساب شعن تشعاتم إثن سلسان كلتان التبل الدراسين قازيت إنيان هايلة سلاسة والمستصحفة مسحف موكاس تابق ربع ملوء حبريتا كان رخبا لأن غل مسحفيا زبازحنا نحمد بإدريس عواتين عن فلطان ملوء سمقن حمد إدريس عواتي يوزب بهال بمبال جمر أفتمعتون أهت مسحف إذا مسحف كان مقدم جميركا كساب طبقو مالت مودة أتنا أهت مسحف عزيبو زحكم نقرن كاب كدامي منجس ترخب حبريتان ترخب لا مسحف بمخانا بو أبي الكون كبدتنا تاريخ مسحبتي أفتم أتوقف سلا زبلكا تاريخنا الصحفون حد عبيت مرتي دا أصم كأي خط خيب أما توني تا مسحف كابز اللو أكتك زيتي زدرفو كابز نبرة درفتات وسكن بالمو نتاريخ حمد إدريس عواته أفزا مسحف مركز بمقبار أبسلست مدرخات فلالينا حد سير مدب كنا أقربو لكم هنا نخيد متاحتي نخيد متاحتي سأبا خنستي سعواته مشال عقنبته موزي شوته أنس كسلفه مسعواته ودعواته مقعيموته ودعواته نايلب بين مشته ناتبهله قلق كابتو زحوحوت نحمد نموداس كابزد الرفوز نغرو درفتاتيو باركس تاريخ حمد أبزا مسحف كله أقداس المسات المقوان تخونه كم حدا صحف بن أبسلست جزءات كفافينا بحصر زبله كنتنا خفينا كقدام أي جزء بكل ما تنكت عملنا ولداوي أمساسا حمد كم من يبزبل مجمر أقداس يخون مس دراسي أبش عند شعات مثل تسعة قال محتاج زكايدة ودحبون حمد أتو عوات كرار عوات كمل سكلو نعنا زفرة فايدهم ودعدم شعات عن استزقته كنتنا بره وزحتها ولدا يبل مغزال فايدو مادم كابنا تابزو اتواغون نيراتيا بنا ولدتن كموون كابيرات تقرنيان بلينن ناراه قرن زمبوكالن نيرانو كابنا رموغوراي بزبوكالاقن وزحت قولود كلو ابحاف رخاء حمز زبها الودن حانتو قولن وليد يبل مغزال حمد ود فايدو مدما نعواتي عواتا كان إدريس إدريس دما نحمد وليدو من أبرو أبو حبريدان حارينا زنبر إدريس كاب أبو حبو فايدوم زورسو منقسة تليان كعاتاتو فين زبولة زقبر حيالي زنبرين منقسة تليان تشيمون زنبرين نازر مالت حلاف نايت قبيلة نايت كباب شيخ آري سمعون يخبرون أي نبرين يبل عواته كرار عواته إدريس أبشعن تشعات تميتن عصر تحاموشتن أبو حبريدا نحمد كاب حاش وبولت بهالكول دخلو بخور جزا حمد كوينو عفيت فاتنا عشان حساس لدى عبد الله نون تحت يزركو حواتيهم حمد أبغزي إنسنتو عقال تباي تعمي نيرو كعلل انت خوينو زانتا جاقانو زدقمو اللي فتو أدنقاتو أبجاقانو ترايز نبري داشاب زمسو تقبيل وري حتت تباها ليبل ብድሕሪኡ ናይ ካልእ ፍዓራ ስለ ዘይነበሮ ምስ ብሮቱን ሲፋኑን ይውራዩ ካብ ንእስነት ጀሚሩ መሰንቆ ይፈቱ ነይሩ እዩ ግን ከዓ ሳሕት እምበር ይደርፍ ኣይነበረን ሓመድ ካብ ብቆልዑ ኣብ ገዝኡን ከባብን ሕፍሩን ክቡሩን እዩ ዝነበረ ብሳሉ ኣሕዋቱ ዝደፍረን ኣይነበረን እቲ ግዜ እቲ ብጠባዊ ሽማግለታት ዓዲ ክምርቑ ከለዉ ከም ሓመድ ኮል ይብሉ ምንባሮም ይዝንቶ ንዝበኸየ ቆልዓ ክገንሑን ከፈራርሑን እውን ተጠንቀቕ ሓመድ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ ነይሮም ድሓር ምስ ጎበዘ ብፍላይ ንመግስቦ ዝምነይዎ ዋለይ ንሓመድ እያ ዝብሉ እውን ነይሮም እዮም ይብል ደራሲ ኣብ 1990 ኣብ ሱዳን ወደልሓሎ ቃለ ምሕተት ዝገበረ ወዲ ሓቡኡ ንሓመድ ሓዋተ ክረርዓወተ ሓመድ ብ1935 ኣብ ኣስመራ ደበዚቶ ን6ሽተ ወርሒ ምስ በዓል በረ ተስፋ ማርያም ወዲ ኮሮማርያ ሓበላን ካልኦትን ላም ኣብ ጣልያን ተዓስከረ ምስ ብረት ፅቡቅ ኬላ ስለ ዝነበሮ ምስ ጣልያን ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ኩናት ተሳተፈ ብ1935 ጣልያን ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ኣውዮም መጀመርታ መረብ ክሳገሩ ከለዉ ሓመድ ዝነበራ ቦጦሎንያ ናይ መጀመርታ ናይ ሞትን ሕየትን ኩናት ዘካየደት ሓመድ በረኻ ዝፈልጥን ኩናት ዘይሕድሶን ሓያል ተዋጋኢን ስለ ዝነበረ ከዓ እቲ ኩናት ኣገዳሲ ተራ ብምስዋት እቲ ኩናት ብዓወት ናይታ ቦጦሎኒ ተዛዘመ ብጅግነት ሓመድ ዝተገረሙ ጣልያናውያን ድማ መሳናይ ኩናት ሰውሉልትነቱ ወረናን ተብለጭሊጭ ወርቂ ትመስል ህያባትን ሰለምዎ ሓመድ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ኩናት ዓዲ ረመፅ ኣሙራ ገደልን ካልኦትን ብጅግነቱ መሊሶም ዘመስከሩ ብኣት ተሳቲፉ እዩ ወዲ መስርዖ ንሓመድ ዝነበረ በረ ተስፋ ማርያም ካብዚ ክብታቱ ብዛዕባ ሓመድ ክዛረብ ከሎ ብፍሉይ ኣብ ኣእምሮይ ዘይሃሰስ ጅግንነት ሓመድ ኣብ ውግእ ኣሞራ ገደል እዩ ብምባል ይጅምር ትፀንከረ ኩነታት ዘጋጠመና ኣብ ጎጃም ኣሞራ ገደል ኮይኑ ተኸቢብና ሰለስተ መዓልትን ለይትን ብሓውን ጥይትን መሬት ተቓፂላ ክልተ ኣመራፂ ጥራየን ነይረናና እተን ኣመራፂ ኣብ ዘለካዮ ብሓዊ ምልብላብ ወይ ከዓ ከበባ ሴርካ ምፍንጣስ ጥራየን ነይረን ኮይናይ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ምርጫ ማለት ፈንጢስካ ምውፃእ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓመድ ሻምሉ መዚዙ ጥይት ምትኳስ ኣቋሪፅኩም ብሰፍ እናገጠምና ንመርሽ ኢሉ መገዲ እናጋልሀ መሪሕና ብምውፃእ ኣዕውትና ይብል እቲ ወዲ መስርዑ ንሓመድ ዝነበረ በረ ተስፋ ማርያም ኣብቲ ኣብ ኮረማርያ ከባባ እንትሮ ኣብ 1991 ምስ ደራሲ ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ ኣስክርና ጥልያን ሓመድ ክሳብ ጣልያን ብምኻድ ከይተረፈ ጅግምነቱ ዘመስክረ ጅግና እዩ ሓመድ ኣብዘን ቀሎ ዕላማ ዝነበሮ ፅኑዕነትን ዕላሙ ኣብ መዕልኡ ከየብፅሐ ዘይድቂ ስልኸኛ ምንባር እውን ኩሎም ዝፈልጥዎ ሰባት ዝደጋግምዎ ሓቂ እዩ ካብዚ ዝተበገሰ ከይኮነ ኣይተረፍን ሓመድ ኣብ ጨመተ ተኽሲ መወዳድርቲ ኣይነበሮን ገና ካብ ንእስነቱ ካብ ምሕር ምልምማድን ርእሰ ምትእምማንን ኣብ ማእከል እሾኽ ዝተሰኽዐ ዓኾራ ግማል ይጭምት ነይሩ ናስታ 35 ስጉም ርሒቑ ዝተኸሎ ቃልሃ ኣቡርሄን ማለት ዝንፅል እውን ይወቃዕ ነይሩ ሕልፍ ሓሊፉ ኣብ ገረብ ፈትሊ ኣሲሩ ታሕቲ እምኒ ቋፅረላ እሞ ጠረው ምስ በለት ጨሚቱ ይበትካ ነበረ ወይዘሮ ተበርህ በዓልቲ ቤት ኣቶ ገዛሃይ ነዚ ናይ ሓመድ ጨመተ ምስክርነታ ንምሃብ መጋቢት 1983 ምስ ደራሲ ኣብ ኣውጋሮ ኣብ ዝገበረቱ ቃለ ምሕተት ፈጥና ሓፍቱ ንሓመድ ንሓዋ ብዝነበሮ ቅራፅነትን ናይ ጨመተ ክእለትን ሓመድ ካብ ርእሲ ሰብ እንቋቑሖ ብጥይት ክወቅዕ ይኽእል እዩ እናበለት ካብ ልኩዕ ዝሓለፈ ትምክሓሉ ነይራ ብምባል ምስክርነት ኣትህብ ናይ ፋጥና ሓፍታ ሓመድ ዘረባ ምእማኑ ዘፀገሞም ጎረባብትን ደቂ ዓድን መን እሞ ደፊሩ እንቋቑሖ ይቐንጥ እምበር ምራእና ብምባል ንትምክሕቲ ፋጥና ኣብ ዝፈታተንዎ ግዜ ፋጥና ድማ ኣነ ይቕምጠሉ ኢላ ሸውዓተ ኣጣል ብምትሓዝ ኣብ ርእሳ ዒባ ገይራ እንቋቑሖ ኣብ ልዕሊ እያ ኣቐምጠትሉ ኣና ወለት ፋርስ ብምባል ፈኪራ ከዓ ንሓመድ ኣብ ፈተና ኣእተወቶ ሓመድ ክሳብ 30 ሜትሮ ዝኸውን ርሕቑ ተገቲሩ ጠበንጁኡ ለቐመ እቶም ኣጣል ዘትሓዙ ሕደጊ ዋላ ከም ዝረታዕ ክንክንቆፅሮ ኢና ፉግ ከይተርእየና ኢሎም ዋላ እኳ እንተለመንዋ ንሳ ግን ኣበደን በለት ርእሲ ፋጥና ዶ ዋላ ስንቋቑሖ እያ ክትግተን ዘይስገር ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዝነበረ ህሞት እቶም ከባቢ 8 ዝኾኑ ተዓዘብቲ ኣራእሶም ሒዞም ፀሎት ሓዊሶም ንፋጥና ግደፊ እናበሉ ብምልማን ዝኾነ ክኸውን ተፀበዩ ሓመድ ድንብርዝ ከይበሎ ቃታ ክስሕብን ኣብ ርእሲ ፋጥና ዝነበረት እንቋቑሖ ክትግተንን ሓደ ኮነ ዝገበርኩም ሰማዕትና ናይ ሓመድ ታሪክ ኣብዚ ቀዳማይ ገጽ ቁንጥር ኣቢልና ዘቕረብናዮ ካብ ንእስነቱ ክሳብ እስክርና ጥልያን ነዚ ዝመስል ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ገጽ ቀፂልና ከዓ ሓመድ ኣብ ኣርባዓታት ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ክሳብ ሃይለ ስላሴ ንዝነበረ ኩነታቱ ኣብታ መፅሓፍ ምርኩስ ብምግባር ክንቅፅል ኢና ካልኣይ ገጽ مجزات انجليز نحمد كابوبنو بهو قداويو اي نبرن حمدون فتوصلو انا الانجليزاويان بحنساب كنبر اي نخلنا ريتنا مريت ابو ما يكون مريت الدوم ازي مريت نايو انجليز مسعى سهرون كم طلو العكات كورس اللوم بمبال صلات مجزاتي كسر انكر وكمز بسحو يجهد نبرن بفلاي مس منستر دودو عين حمد منيرو دودو أتالي لقماري خوان تنبرة بميلة حدي موغن برتو وحديه ترحي دمو لسمو دودو عنصان صدرو نحمد أخيرو لنيريو حمد المنقس الإنجليزي زحلف وطمتن نسيترجر عبادة المساسل حدث مسحاد المنقستي اتي اين بركخنا يقزان كبل اتخاء بكل زنبر منقستي بزي سمعك أنا حلفيا زخونا قزيا محلفهم حمد مس انجليز نتقاطمه نهزبي زبدلو شفاتو كم مغزعون عدي وعلن انجليز نحمد نمحاز كلاتكم شفيتكم زنوركم محرة تبيركم اللو وانت بلي حمد قن بزي ايت عشاشوان صدرا بيتو بمفرحن بمأسارمو فتينامو قن بزونا يسلتن بشعن 1948 انجليزاوي ازاز بوليس كولونيل كرانكل ابتقزيتي دك جشباركا كاركين زبلو وزنورو اب حمسا كساب سوسا زخنو فيلد فورس اوافيرو نحمد أوشت ورحي كمارخوه ويقاتلوه إزاز أم حل على فهم نتوفري محمد علي سكينجيزي بحال سوداناوي كاب علي شاوي بعسلست كوخوب كابيتانو أبا أولدت كويمو بمرحو نغره محمد سكينجي حساب تغير إلو بغم قتليان أنا نغر رايد لخوخان هادي ما انت تألخو لكا دهريت سعبنا اللخا مساها سل إيا باللي دم يا باللي سلام عبدني إلو من اختصال دلو انتخونا سكنجي اب حمد كتر نعكس لزنبرو لدحر إلنا صحابي سلام مسقلو حمد سكنجي اب انبادو بلوش مسقل عساخر قتلو اب لعلي ريسو انجليز يفرحكم نيري كابلو من دحركم كاباكم يكون كاب عساخركم اهد مني ويلكم نزمسقاني إلنا قتلكو اب عديك موتي زبون صحوف يدفلون انجليز نحمد نمراخ زي فتنوون زي فحاربون بعد اين برن ينكا اسلتن أمو داتا إنجليز أموصو نظراتن تق عادتاتن مرحتاي مانتن أوافيروم بشعن 1951 حدن عدي أأتوو شعو ولكوان إنجليز نعود وقم تقبلن إنتوالوم مستنقم مستخاي صناح بلوو لحرموس إنجليز بتوم اسموس إنجليز فريو نهزب الزوم تزنور شفاتو ونسل الزحلو حمد دحر نوح بنتات أبعدو أبحرشات وافيرو نبر جمره بدحر زي فدرشن أركيبو حمد أفسبي الله وطعتيو حرشا تزاماد عقبة رقعت كتيرو وطو اندامرحي تشفت النت كم اندقنا سلجمرن سلزنهارن كمتي هنقاو زبلو حساب لبوك سمرن أي فعلن يومي أقمال صباح كبتي دحرو كهالي تريت نائي زمتن تتقبارات بزي مكتي دقاق من سلزنبره حمد كاسينو وري حرشو ترايك يقبر أي فعلن يخون مبر كل جزيه شفاتو كابزبي كزومتو أبز مسؤول جزيه من رداتي خيدن بخل كا يركبوا له النبرة يحرس يتقص بعد سوكم توسد ردا ردا أبز خون الجزيه كل بعد براتي يركبوا ما بحمد يغلسن يقلل النبرة أما جمرتا حمد نبوليس دب دب بيتات الناس

الناس عنا ثملا لست قرارات تغلف نيرا جغانو نتماين ورماين زي بولا أسامي نتقرر سنجيرا زي ركوبة بطان زي بدو بطرات يام أبتا أسامي نتاسر رغبات ماي بمخدم براشو تماقي لما نتابس مأمان تمسقنان بسم الله يانا الحمد لله سحاوسات سماويت مأدي بسيقاي سيقاخات مجيب أمان

بمحير ملحام وكيو مهننا تفيوا بالبزي بلوكو اخيتو قرص على ويت ازين السا مسيلا نبوبو وندو نغط لباسيا نسخيتو طلمو كوي تشقري روز صمتا زلو بزين السا زحلفو مكرا نسوت راح يفلطو نحنا خنقمت رحنا نخل نسوقن مسامر كاخيتو يشخ جعان مقعين كمي كم زقنزوا صبطو غير يفلطني نمبوبو وندو نتف فقر شدان جغنان جغنا بزي شدا شدا بزي جغنان تاي كم زمسلو زنغر زانتا ابغس جغنان لكم كندس خوني شدا مالت جغنا جغنا مالت كا شدا لكم انت ترغمكم لك مرسيكم زرفك طويه نصلان جغنان سنتاي ملساهم جغنا بزي طويه نصلان تاي غير مالو نعا عندي زمصف نعا اخدن ابت زغزف قزحي نسا يا خبرتو لعل خلقن انت توقع ازي جنان الله انت ستسوى ادماز قلنا زلا زخبرت نبرتيا اتا طويا نزلا.

جگانونا تبتا دمن راحتن زمزازنو بمنبارم حد خبت عوض ولد بلحاتي جگانونا سالا برحاتم دمم زعق ابودما كبزيت دلي خسارا دحينميم مهناس اردي علتاو هيوت جگانونا ينيري كند زخني كبدم بتلقتا سف زيبلغنا نفسما يتقس اردتات ناغوارتو نق زيبلوا خاوحنا ندلو وحس اردها ميصوف جبنا انكو هيواتو ترحيز ولن دمو بدم حدنات بطبيصو بحدو قعيت لبي خمزج انكو عيخون لبتات جغانو صوتا هيمانات يكون عدب زي قدس بقصر فوزحات كنسن ابحد همت حد عينات وقعيت وقع لحد حدهم الفقر لبزحنتهم نابس باقي الوطوة لبتاتهم ابحد هرمت يسمرون رأي هون دان ازا سند في الشيخ تاجغان نوكا مزقبات النازلة كبز بلت باقي امير انان فلت كاب حد حدو زبلالت باقي زلوا توم جغانو فورو ما بقص اميز نبب بزي كاتس اتاهم هيمانتهم كون عدون كنا نبب عيك ألنام او ايت سباقيعة نفقرو من سنيتو منقن او وشت في الشيخ تاهم نرخبو باحتا خافت رأي وان منزا سند من كان من كتفليو تخل اتوم جغانو بزي كات معود تهزبي اتو معود تهزبي دما بزي كاتوم جغانو انتاي من مسله تلللي زبها النقر يلا اتهزبي بحري اتوم جغانو دما عساتات اندالا سلازن ديوم صلاتين اتعسا خب بحرون خفليو وزعاتو عسان بحرين قم بغمين نصاص قلو اتوم عساتات كودك بحريوم فطر كابزولو تحيزوم ابحوق فبحريوم زنبرو استس انكاري من مليثي زقد جغانو تنكر مستغرو تنكر يقبلهم انتقونا تسفاكو قرطو زحسب عين بارم ابكبابي ام تسفا زعطو تسفاد عمبر تسفا زهب مستورهد زين بار خنسو بتسفاكو عزو ابتنغبدي اتعنقل قراس انجيرا نقرورو تتركس مع اقوماين زيبو الهمت كوينم ليتن كترم بزي عرفتي قو عزو سمين سانيحم نابدوهو يملسو اتم دو مبراق صانحنا معرابي عصفو مقدامه يقعزو كالو قعزو قبلو ابروخ تباهيلو منات حقوسو تبقس تركبوهم وحجي ساقرو كالو وحجي سانحم كوتا مكراتاتنا حد حدود تتناني قتر يلو نعومي صبي نساتنقن سلينا نحاسبو نشقرات ككم امس اتسوي قطموه نسعروانو

0: قعزة قدلي نودي بلون وقلب معرز بالصحن فتني دك أنستيو معرح واحتن زي ما كتالب قدلي انتهلي قدلي ارتراط رح يخون سكول أبتمرير قعزة والقاوس أقامات أحلي خواه خمس رأت وز ويزعت بالبانستي تغطري فتسيم كازح السبا يكونن اندس خوني ساقم بزي قدس نتي استسلع مكرا بديهن أبنات قوينن بعاوتي وزا
1: مدحاني حقر مدحاني ريمو
0: قزاتي زبناو صوارا مشماتن سراوي تام معلامن تقايوم جاقان نخاء مثل ناطلنات كبلو أبل عسيف دوي لهم بتفتنة تحاليفان كبرون واقان متكلم مسكيرهم أبتولق زلق زيب بالفتان هم تقوينهم زي حسراوي تسألعن دقفر صحيالن كيدها لهم سلا هزبن حقرن

0: كينات مريري مكور كينات اللوزي بالفطور انت هالليقن كابنبورة تحساس باز واسات راح يفقون زغل انت خاني كينات مريج ازغون اللي هم متقن الله مستقرفك مستمقعك مستقز اخان مستقنس الكن نخينات كم زلع على فتح اختواصلو تخلي خان هاجر كم هاجر هزب كم هزب واقع خلو الناس لزيكل ننبب بندن از سند من يتسوي زلو اتسوو دو ولا ستهلو يعميقنا امو ننببو ابكن دب عيننا بقى امرونا نتأمتو رسحات وشتنا بحفنا بملقات نتأمتو من يتسوي اتهلو دو ولا ستسوو ملاش سدل لحبتي بحكي اتسوو تسوي كل تخابو زلل فتسي محلف الله سلاها قارون هزبو النزامريت حدقو كاخي حدق الله بخبر حلف انت تهلو قن سخمون حدري يخبر صور مسوعتن هلا ونقبل بزي حاتيات نخوات سوو زقود فل حدران فتسام لوامي سئن حدا سبزنا برخن دعسر تيك خوون حلن بلك ترقمي انت الاهلي ابقات زهلو زل اثراتن اتان فرق اقصوز تسكمت يمانيت ايدون نزحك زين زنقران زلا كنت زخني اتسعر كباب سوات افلواتي قدد مو سوو نخي موت شمع بمو اللعم زكاروت راح زيكوني اب حدا رؤوم فتسامي زلا اتقم نقر زلا انا ما وزخري نسمع اتاتنا عاوتنا
1: انت تملسو وارا نزرفت قبس عالم فور